0: مش حاذق، تجهيزه طاب الاب.
1: مش حاذق
0: تمشي زي ما تبقى الاب، وحرق على الجرزن فوق، وتشحذ تشحذ تشحذ يمشي عادي.

0: بمايم
1: بمايم
0: نسيبا عمايم بمايم هيا شف طرطيبو تا بمايم
1: نقعد بمايم
0: صعب صعب.